tang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo maytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sallin yalnako subhanahu sallin yalnako du am do huwa allah alwahid القهار هو الله ممرك موي الله الواحد موي كن القهار مون ليپ لودل موم موي نتا كون بي با ديما سي تفسير بن تسهيل من نزه تعالى نفسه من ابتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لان الوحدانيه نافي ابتغاز الولد لانه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شركا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمر أجرم ينفك أكبر تسهيلنا يالد فدق تبقم دي جابة كلمة دوم dadi woné bopam né mom kenn la ndax ben bim nek ben day woné dak gogu mu dak liñ tuddé dom ndax su amone dom ñom aw xéet lañuy doon dérèt lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu mel bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dak jim dak way bokalé yé ngandi ndax yépp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doolé wala ci souf doolé suñu borom tabaaraku ta'ala mune kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré buñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukki ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratu zumar aya ñent yalla neena khalaqa as-samawati mom rek mo bind asman والارض اكسوسي بالحق تي دغ خلق السماوات والارض بالحق مو بين اسماني جوروم ñar اكسوسي بالحق تي دغ كوكو موي برام كاتن تي يكوير الليل موي موري غوديغي على النهار تي كوبا تي دون كو غيساتي ويكوير النهار موي مور بتيك بي ala layli ci guddigi duñ ko gessati dañuy mourante kenn ku ne nak yaan fi waaw guddigaan fi fi nek ni beccëk baang fi waye beccëk bi lañ jël mouré ko guddigi motax ndax biig biñuy wax fi ci table bi table jang fi won ak micro yi fi nek biñ fi togi di wax ni mi ngi fi fi nek ni kon yi fi nek kon du fi jog waye mourante bay tax beccëk bi lañ mouré guddigi ni bu ci kaname ñu mouri beccëk bi mourat fi ak guddigi mourante gogou yalla mokay def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl te ñun kat fi ne ku sa soxna di lal lal bi rek nga deg te liñ ci lal karang karang ji wala tefer tefer ji avion yi buñu fi jaare leg leg bu fekke ngay waxtaan da nga nan cell bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer wi ni mu reey guddigi ni mu reey ak beccëk bi li mur lepp té xam ngeen beccëk bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddigi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bu limuy ri yalla dana ko mur guddigi ba beccëk bi du feñ wala mur ko beccëk bi ba guddigi du feñ té do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi an-nahara 'ala al-layli fayadhhabu zulmatuhu wa hadha manqulun an qatada وهو معنى قوله تعالى يقشي الليل النهار ويطلبه عسيسا بدما في تفسير القرطبي جوك فك جوروم خاتم 2 تيمير اك فانوير اك جوروم تلا القرطبي دي تكي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يمو جده وشخر الشمس متغد جنت بي مو نيك لوي تانغ ساسو نيك دي تانغال والقمر اك وير بي مام تا موي ليرال تتانغول سي نون
kullun kep ci ñi nak

الحمد لله العالمين والسلام على الأمين الذي أنزل عليه سني دن سنتي الله سبحانه وتعالى جلتون محمد صلى الله عليه وسلم صحابة برام خمية نيرايا نبوك نعم نجيب يالله في خد جميع أبي الله جلسنا نتكات نسني برام سورة بني دبين نبام تي آية أكنيت ولمن صبر وغفر إن ذا عزم الأمور